عليكم. يلا يلا نحن نمشي في رمالة، يلا نمشي نزور في العائلة والأصحاب، نمشي في فلسطين، فلسطين الحره.

0: الرزق للت ليافا لعكا لبيت لحم للقدس لبيت جالا لغزة لوين؟
1: جورة
0: عجورة.